الكو ديكولا بو ارتشيسو نجيرامي ميندي اكي اوزاغان باسكو نجيرامي ناملا بارتشيزو بار اكزومبل ميني بياسلو اسلو تنانديا تيلا ماما انغامي ميندي كو دوم دي بيتي انالا ميني كيتي بارتشيجي ماما نيتي تيلا على ماني كامي مينغا بي ا سنترافريكان كو انجيرنالا تيلا